سي الحملة ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معماليني فيدني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالين ولدي ناقص دينارهم يبان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فنيق المالين بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محطرات

احد الحين اللي جاتت والحريم يتهامسين جاي الولد كون من بنات للبير ولد

خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل لا من خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل

كيفاش نعملو شو شو كيفاش نعملو قفطانك انا شو كيفاش شو نقطعو بيدي